0: مجرد ما تقدم دائما، لا تقدم كله راو يعمل عند المؤسسة.
1: الصحيح هو أن البلاد حفظها الله يشمل.